بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده نزلا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زمن والي الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قادا لنا القديم شيخنا فانقادا فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي mbokki ñi bayyi xel seen bëjë jant bi fim Touba 95.2 mbokki ñi bayyi xel ci Tiéñe FM Dakaru 88.6 waye di ñu bayyi xel ci Lèr Gué FM Louga 94.6 dessu waan nañ ci jotaay bi di khulafaul khadim ñu min diko and ak yeen bes bu set ci waxtu yi khulafaul khadim ñi ci waxtane khalife serigne touba da waxtane len moy waxtane njabotu borom Touba ne ñom ko ci waxtane melni ne waxtane nga ka ca dess ndax ko ci waxtane da nga ne ken du mom wa fa ngay mujj moy ndek ñom ken du ñom
tubarkalla ñu bëgg di taatan ak rot ci seen tedd ngay ci ko waye seen doxine ak seen doxalin wu sel ci lepp di ñariñu kasse

وثقت برب العرش ذي الجود والوفي محى المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت محى المختار.

فني المستوى في خلقه عايز لولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسوي وسيم ووهاب وسي وسيلة

0: فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خارا به. أبو عبد الفاروق ثرواه نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن. Afisah bimandaha nova nasalaya.
1: Écoutez-vous Tenier FM 88.6.
0: Nihmal mubawiyu. Afisah bimandaha nova nasalaya. Lohonuru summanoru nihmal mubawiyu. Abo Sibtayil Mokhtari wa huwa mnu ammihi.

نبسل عقابا لمولاي وده قديما لمن أندركيك لتلزنو نسبت بنا المين بالحق مادئا لفرد على

لفرد على خلق ولا عنه ديدن نويت دوام ذكري وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يهلن

نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي عديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزياته في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن.

بي مخاطبا لمن حبه ان كلكلي سسادا كان كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاه ديب واخجل المسك كسبت دجانا وارزقتنا محن

كفيت بي أهدى وذنب وسركا لمن جاء يبكي من تنيلا مها الهدى حتى يا بصير تدفع الفخر والمحلى لمن خاد جهل لكم ذات جر حساب سديد يرس الفخر والقتلى لقد هربت من إلهي صلاته

لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قدعا حتى يوفي بر وبر تخودني إلى سوري مستيب.

وبركة يخبت فيها خير أبدا لرا بالبرايا وحده قدنا كلي بما اختير لي من خير موس ولا كلي لساني وأخلامي وخلبي وجثتي لمخن كريم نافح جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فائق جملة تملي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنخاد في عمداي حربا وليلي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنخاد

لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك معجزات الخارقات التي بها

وعلمي وفي المدي وروحي وجسماني وكلي بلا سكري. لا أنت خليل الحب يا خير سافه وسرواك لم يخلقه باخنا.

رداءٌ وسكرٌ رفخ الحب في العلي يسلي بتسليمٍ عليكم بآلكم وأصحابكم باخٍ حبانية بالوحي

خرج بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق قزائن ربي فتحت لي وسسات لخير العزى دنيا وأخرى وبرزق خذ شكرا مني أصرف وباسرا به المستوى يا خير هاد يسيق خرجت محل ماهي بربي من الأزل ولا ينتهي نحوي الذي يتبسق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق قدت العدا حني وسست من تخو إلى خيرنا.

0: لو سكر عيدا بهدام دين مخلد على المستوى خير البرايا مفدد لربي تعالى سرت عبدا مخاطبا لمن فضلوا بعد لدى زيت قلي لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفدد لقد جاء في القرآن ما دلنا على
1: قدمك
0: المحتي عطاء المكمل لأنت الذي يعطيت قدما نبوة

أمي سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي لرب الذي راد الحدال بجايكم سكوري بعد الأمد دون التزلجلي قد انصرفت

خرجت بها من منزل كان لي بها وأرديت بسكر بالفحل ونلقي خرجت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله سلفة ورق خدوا وعجاتي بمن جاءنا بها وإني بها ابن خديم ما

على كل شيء وهو لدهر مفصوم عليه تكالي بنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفون عليه تكالي بنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفون عليه إن المولى تعالى سلامه بيسبك يا من في

هداني وزانني بكونك خلقا جملة الخر يبرم وهت سفيئا منجيا سائقاسة بك الله لي قاد الذي دهر ينفع.

هي جمت قبل لكن متوتها وكنت بما للعلي أتدر حيابي جمت قبل لكن موتها وكنت بما للعلي أتدر حفت عن الأهداء ترا لوجما نفاهم لخيري سرمدا للسعد فو حلمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من خلاني يردو زلالي سفاها مجير مسسس لخيري حندامي.

الذي قلب يخلص سرافمان وجهتها خبل للنبي وكل بما فاخ المناثان يدنس ظننت استوائي كلما رمت به سفا وربي لخير ساخ ما كان يبهز سماح الذي ينحل مقفى سماه من يروى بنامل وبالبسر يلعز ظلام الذي ينحو لماهن ظلام من ينور خلق منه ورين يهكز.

مديحا عجيبا مقما فايق الرحي يخاطبني ما خي دليب لانه مديحا عجيبا مفما فايق الرحي يقول اللسان الحال ليكن خديم من حماك عن الاقدار بالايزاري يخيني لجنات باخ يحبني هدا هو بالمختار كل يتيح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وكتلو بكل عرف من هذه الأمدى بسارات الباخي بسارات الباخي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمدح التي أنسى أزال فلك كالقم مرامي وحاجاتي لربي توجهات بعمد وشكر وحولي كان بسكر

بعد الكل قد جلت ولكنها جلت عن سهر ونسمي محامات خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى عن طولة النمي محامات خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالحكم محمد المحروب ماح ومان وبالحس مخصوص مزون عن الوسم مجيب مجاب مرتدا مهلك ندا مبيح ومبحوث على الأرب والأجم مديح جلعنا دجنا محلل مليح ومحسوم

نبي كل فاسد وسرت به عبدا خديما بلا قمي من الله رب العرش أبكي صلاته بتسليم للمصطفى مخجل اليمي اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشر بكل عرف من عرف هذه الخزائد المخ

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا والآخرة بعد

آدي السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسول المقول في محمد رسول الله والذين

كثيرا لا يزال خالدا. نرعني بالمجتمع مشفه أن لا تجري ماء نفعلا به داغنا إلى سكور من

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: بريد من عيوب نسيب التجا.
1: مولا مريد يا دجلون يما جرجر يلا دقلال ما هو باقل. مولا مريد يا دجلون يما جرجر يلا دقلال ما هو باقل. من دم مالين داتي يا جي مقل بكنا جي مقل نرى خم الباطن بدوك وفنك تلو أم البس بس بدوك بك. إن الفوائد على لقائد كوين وفسو وين مروس من جاكدي لو عيد فنجي الله رسول دوشا مبيال دوشا مبيال سري مسانة دوشا مبيال سجف جسول يا الله كريم لا مورو فايلو سيلول نغي اندي سيلول جفتي دولو يلول كو يا الله مغل كو كو مغل مغل يا الله فنك كو فنك اغل كو يا الله ورمال كو كو ورمال جيتو كو يكو تواي يا الله لنغ جوتو يلي مسادنا كو يا الله جيتل كو كو جيتل جيتو كو غاتوا يالا لنجا جوتو سري مسانا كو يالا جيتال كو كو جيتال جيتو كو كو جينا والدسكنا وفاف جوتو بلند ووت دجالو نجي چاخان لو يالا سمبو كو كداني جاخان بلند فو تيبس بو يالا مغل واجو تيو مي سي چردنين كو لغل ngir waju mo yalla ci bes bu mag ma wer ko sejef ja dotul ag gore jigen ni daga sar ja han dana waral mbasum di wandu la khan sey musa ne blandi fam ke war yi bombe indi yamal sen keur fatte touba ag nindi وإن تكم آكل رزق الله وأنت في كل زمان لا ولم تتب لطلب الغفران مجتهدا فداخل النيران سري موسى نبل عند ماغل غودي نيا عند ماغل غودي غير باغي غرم واجي شي ماغل غودي تدو كاب نوس سوفينا يا رب ملاكو ني كنوس digen ju wa ci guddi te werelu feek ba di sen malaka yankay molu digen ju wa ba jog di dox di faaru ku dul borom kërëm su faato naaru ñaar ñu ko la sante ci guddi.

0: bonne. إلهي الطيا وسورة والجوار في كايا ما تخمنا دفلا دول نتباسكي سنين أمين ينان دفن جوي ديجي خاتي يوم سمت رابي الزفر لكرمة المختار يا عبد البصر زكرة قدام ريان باري فجر جاوب مالا برار نين كلوك لجيك جسقاي بادر بمخي صدق دبير لجيك دار سيخي بالفالك سيخي بالفالي سيخي بالفالك سيخي بالفالي سيخي مزاد نين سيخي بالفالك سيخي بالفالي نيوري رون تاريخ مفر لا فالي سيخي bañu fik juroom ñaar ak juroom ñet bu fa doy war waaju ko magal def ko nit tabaski am nga ci yoolu aj amuk tabaski waaju ko magal def ko nit tabaski am nga ci yoolu aj amuk tabaski motax ku magale ni su tike ba jiar nga aj na umra am nga yool wa hajjatan
1: وجهت كل

0: اشهد ان لا اله الا الله
1: جنيك افهم
0: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله

انت الجاي انت الكريم انا الخديم رب الديم فيك سناء انت الكريم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا الخديم انا

0: قلبنا حقنا جاء ما الجمع حسول ما مداتك نبلا يا
1: حقنا جاء ما الجمع حسول ما مداتك نبلا
0: يا نبلا يا خرم دادي عرفادي
1: لا لا لا